0: تنوردن وهان طل نار بسر هش سك الله ما
1: حسيني قاتل تيش دايتي الله تش كرار فراتش بے مروت ویت کت مارا اما پوز ختم المرسلین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگ زوری تشنکام
2: لچ بجلات کئی تن